0: يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. اللهم صل على
1: صلى الله
0: محمد
1: وسلم
0: وعلى آل
1: صلى
0: محمد
1: الله وسلم
0: كما صليت على
1: عليه
0: إبراهيم
1: الصلاة والسلام
0: وعلى آل
1: عليه الصلاة
0: إبراهيم
1: والسلام
0: إنك حميد مجيد.
1: آمين
0: اللهم بارك على
1: صلى
0: محمد
1: الله عليه وسلم.